0: padre e chiate.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.